بالحق صدق ما بين مصدقا لما بين وأنزلت التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد

وظيفتي، والذي يمنع البنت منه آية محكمات هن أم الأذواق الشبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.

ويعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من ربنا ويذكر إلى أولي الألباب ربنا ادخلوا بعد حياتنا ولنا بذنك وحد إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن لا تكفروا أن تغنى عنهم أموالهم أن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم بطل النار كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في سبيل الله فئة وفي سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم إليهم بعين الله يريد بنصره يشاء إن فيها كعبرة للإبصار زين السحر شهر النساء من النساء والبنين قناطير قنطرات من الذهب والفضة الخيل الملونة والخيل المسلم والأنعام الحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسنات.

الله هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وابتلغ النبأ الكتاب إلى بعد ما جاءهم العلم بينهم، ومن يكفر بها فإن الله سريع الحساب.

الذين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الآخرة دعوا الآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لهم أمسنا ذلك بأنهم

وتظن المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ثم تر كل نفس ما عملت من خير محضرا وما من سوء تود لو أن بها وبينه أمدا بعيدا.

قلوبكم وغفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني ذقت لك ما في بطني حرا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وعدتها قالت ربي إني وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت.

وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وزيدها من شيطان الرجيم. فتقبلها ربنا بقبول حسن

على نساء العالمين يا كريم رجلك اسندي واركعين واركعين ذهب النباء والجروحي إلي وأكون لديهم بالقلقان أين يكونون أين يكون وما كنت عليهم يختمون إذ قالت ما أدام إن الله يبشرك بكلم من كلم من اسمه المسيح عيسى بردي أن الدنيا والآخرة وليها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكلا من الصالحين كفي أن لا يغني ولده ولم يخزني جو وكان كله يبدو ما يقضى فإنما يقضى

نحن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن

يكون وأما الذين يبغوا وجوههم وأما الذين يبغوا وجوههم فيرحمهم فبرحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله ما عليها بحق وما الله يظلم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله تبعون كنت خير أمة أخرج الناس تأمر بالمعروف عن المنكر تؤمنون بالله وأنا أهل ذلك أدخل لهم من دون أكثرهم الفاسقون لن يقولوا إلا هذا في قاتل والدار ثم لا ينصرون ضربت عليهم مثل أينما صرفوا إلا بحبل من الله ولا بحبل من الله وحبل الناس فباب قوم الله عليه الكنب ذلك بأنهم كانوا يكفروا بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من

والله عليم بالكريم إن الذين كفرتم عنهم أموال ولا أولادهم لا أولادهم من الله شيئا أولئك وأولئك أصحاب النار هم فخالدون بل لهم فتنة في هذه الحياة الدنيا كمثلهم فيها صب أصابت حرث قوم أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلموا وهو كأنفسهم يظلمون يا أيها الذين لا تأخذوا بطانة منكم لا يهدكم خبا لا يهدكم خبا وكما عدتم قد تغارت ما تغارت ما تخفي صدوركم كبر

وإن سوف تلتقون حوتك تشاء إن رجعك محيط وإن غدوا منك تؤمن إلى قعد الباب والله سميع عليم إذا انقاف عنكم من تشلى وغنيهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا لعلكم تشكرون اتلوا من يكفيكم عليه يكفيكم من ربكم بثلاث آلاف من الملائكة منزلين بلى انفروا وتقوا يأتوكم من فوهم أذاكم انفوا هذا ينذركم وكنتم استعداد من ملائك مدورين وما عاه الله يا شعاف لتطمئن قلوبكم به والنصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين أو يدهم أو يفتن فانقلبوا غائبين ليس لك من الأمر شيء أو بعيدهم أو تعذبنهم ظلمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يقي من يشاء ويعذب من يشاء الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الباب وأنتم طرفٌ واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض وجنة عرض السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون سراء قراب الكاظمين الغيظ العافين عن الناس الله يحب المحسنين والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عفا الله ذكر الله استغفر لذنوبه من يغفر الذنوب الله واسرقوا أعفاد وهم يعلمون لا جزاؤهم مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قالت من رب ليسنا فسيروا في الأرض انظروا فسيروا في الأرض

فاتو فين بقى وترك شاهين وكلم بالموت لرعه ربيون كتير فاطمة ربيون كتير ومسرم لا أصابهم بسرية ما أصابهم في مدنة وحقوا وضعفوا ما استكنوا وظهروا الصابرين.

وقررنا تعملون ثم أمد عليكم بعد ما كانت أنت مع سيارة طائر منكم وطائر

الملوك إلى مريم ولبر الله في صدودكم والمحرم في حكم والله حليم بعد الصدور إن الذين تولوا منكم يوم

وجعل أهل حسرهم في قلوبهم الله هي ويميت وهم مبصير وإن قلتم في سبيل الله أو متم من غيركم من الله رحمة ثم أنتم ولئن متم أو قتلتم ليحشرون إلى رحمتي من الله أنتم فلكم بلا فضل والقلب أفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم لم تجد

من خلف أنا خوف عليه ويحزنون يستبشرون بنعمة من الله وأن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين استجابوا للرسول من بعد

والله بفضل عظيم إنما لكم شغال قوياء فأخذهم خافوا من كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسرعون فيكم إنهم يقوى شيئا يريد الله ولا يجعلهم حظا آخر ولو عذاب عظيم إن الذي اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنابروا خير لأنفسهم إنما بينهم يزدادون ما لهم عذاب مهين فاتق الله

تبغوا لتطهرنكم أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا هدى الذين أشركوا هدى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن

الذين كفروا وكانوا يقولون على المؤمنين والجنون والبكرون بنخل سماء وارض واذا كفر في القسمه يرضي ربنا ما خلقت هذا بغنى ربنا من قلت هذا عظيم سبحانك بغنى هذا ربنا انك

قاتل من جارهم فكان الروح من دين مقروف فيه وقتلوا وقتلوا أو كفنهم سلكم لو خيرنهم ولغدنهم جنات مدين تقتلنا أم من عدال والله عنده حد ثواب لكن القلوب الذي كفروا في الياد مدى قليل من أمام جهنم وبيس المهاد يا ذي ذا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار

مرض لقاءك هذا فكم بات نلحون وقدم بلاد فصيلا وبعد على علم هدى ورحمة لكل يؤمن لا إلا سأولا يوم يبدأ أولين ويقولين سوء من كل قد أرسل ربي الحق كلا من شفعاء فاشفعوا لنا ربنا بل غير الذي لا نعلم قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون إن عبدوا الله ليس قسمات والأرض إذ تقيانا ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم